تقوى الله وطاعته ما دامت الأيام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعده